0: سين ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.